0: شوف اللي كلمة كلمة تسد كلمة تبزوت صوب شوف لك السماء موج ما غير كرافان ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش نجازين غادي عطيه واحد
1: RVE 103.7.